رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث مقاما محمودا الذي وعد إنك لا تفلح الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang engkau janjikan.

0: السلام إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها يا رب العالمين. بسم الله ما شاء الله، لا يرزق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله، ما كان بنعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله، لا يفسو إلا الله. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. ببركة الفاتحة.
1: Baik, terima
0: Amin,
1: kasih
0: amin, amin,
1: banyak
0: amin.
1: Pak Ustaz.
0: Sama-sama, sama-sama.
1: Iya, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Ustaz Dr. Haji Muhammad Irham MTHI atas ilmu, nasihat, dan pencerahan yang telah diberikan kepada kita pagi ini. Semoga apa yang disampaikan Pak Ustaz menjadi ilmu yang bermanfaat dan semakin menumbuhkan kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pendengar, di pagi ini tak terasa kita sudah di penghujung Mutiara Pagi Berjaringan Sekorwil 4 yang juga disiarkan oleh RRI Makassar, RRI Palu, RRI Kendari, RRI Toli-Toli, RRI Mamuju, kemudian RRI Ampana, dan RRI Bau-Bau. Saya Eni pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda pagi ini. Tetaplah bersama kami di RRI. Semoga kita senantiasa diberikan kemudahan untuk terus menuntut ilmu, memperbanyak amalan kebaikan, dan meraih keberkahan dalam setiap langkah kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.